أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم

ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل

0: dinleyecek bu diyecek faziletçin, dinleyecek bu diyecek çin ki Kudavende alemiz tamamı nimet bu nani feriz diyar bas tamamı nimet bu Kuda dinleyecek ben o şezde bas zira Kuda ikanma resul Kudaya nayan gama dirsen ama şöz bir helüsü şiayet bir tofya nasip şezde bas Kudaya di meriz bir şitina nayan gama necat sonsay di pereşani kun di müşkilat kun Kudaya di dünya fenerleri nayan gama sıhhat o selamet afiyet cahse nayan gama imam-ı zamani sağma didar tamayet bir tofya nasip şezde bas الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم خداد إن شاء الله ننري بس ببرنشوزكم عبادتكم خداي دارغالا قبول ماشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دعاية برنامج ينتهي روشنين ينوبين كستا دعاية برنامج سانسكا. سامستوت كي غنين مسات سادي علي سابيديس كتير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بيبي لز كل سبت ميولين سلينا سترونت قرآن لا حرمت بود زيكا تانگ دون زون كيون سي قرآن جخس گويكا قرآن

المغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد